0: مشركين وهجه قومه قال أتهاجوني في الله وقد هدان.
1: Boleh panjang sikit tak?
0: Mana susah?
1: Wahajahu qawm.
0: Nanti kan coba.
1: Ha, coba.
0: Wahajahu

ربي شيئا، وسع ربي كل شيء إلا أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم

0: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
1: Baik, terima kasih Kak Ani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu bacaan dari Kak Ani. Kita memanggil kita yang kedua pada petang ini. Assalamualaikum. Hello. Selamat petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, siapa ni di talian?
2: Saya Samsi Kuala Nerus.
1: Siapa?
3: Cik Sabki.
1: Sabki. Okey, Cik Sabki, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء إن إلا أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافوا ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
1: السلام. Boleh pemanggil seorang lagi Ustaz?
3: Boleh, sila.
1: Assalamualaikum. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Ini Mangah dari Penang.
1: Okey, orang jauh ni, silakan.
4: Okey. Baik, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik.
4: Okey, mak cuba.
3: Silakan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjah وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. يعني أستاذ وقنتي بحنا
3: ولا تخافون
4: ولا تخافون ولا
3: ولا تخافون أنكم أشركتم
4: ولا تخافون أنكم أشركتم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا